سغمر سغمر نانا وريت قل الغيبيا انانا كاتيرا وتفلق ورهم بلا انانا كاتيرا وتغزر تاكسو فرنس تكرغينا انانا ما كدوزك تنسغمر